از معلم خراب عيد البرا گردن لطيف وين ازك قامت الف قامت جي ريحان خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردن زجاج وين ازك مثل زجاج قامت جي ريحان قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وين ازك دلي هجار دش خواندن گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب

تراب درد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري رحمه خذي نجير لسماي لنجتي فناني جار اخو قريدا لقايدا يقول زير كنت ناتك كيف سي جرجي تراب بسمي يا مبدس تفدو بين زوزاني ما درباس في زوزاني ويا هيفي كمان مش خالق عالم الرب جوري ميراد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رح حاصل لك ابو شبي فايده يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آلاته یه

مخبله جيب كم بدستيدي من اخو خاري غداري ياخ بلاي جيب كم بدستيدي.

غرامن جكبري مرمر شينكن بفي دلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبري سادا بشيرن از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي ازيب من از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید من.

يمررون وضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتية فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كبسي جيرقية تراب بسمي يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدية ترابه میل دست افدو بینی زوزانه مه درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوه یه امری مثل یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسه یه

عالم خراب. عيد البراء قدم لطيف وي نازكة قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البراء قدم زجاج وي نازكة مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البراء قامت مثال وي نازكة دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب.

كلما شان قم أي خاك الزيرين كلما شان قم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جگر گوشگي إيلام ديرين نشتمانگي فرهاد الشيرين يادگارگي مادو ساساني تسان شاريل گشت كردساني كرمانج بيد سوران گوران يا كالهر تو اراي ايما هرميني دا دور ناوت سررستي تاريخ ايمس و بي كرماشان كردستان دي چس وقتيق ايمي كرد رزگارمان بود وقتيق ايمي كرد رزگارمان بود ايلام كرماشان داشدارمان بود.

قرام جكبري مرور شينكين بذي دلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبي كبري سادة بشيرين از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي ازي بمن از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات دايقام از حسين سرفرازم شبو بيرانينا شهيد

خايف يظرروا الوضع مغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقيت شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جاري اخو قريده القايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسوين يمي بدست يبدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امير دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوی امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشاد درازة سيدايم بيرو جي دمى هيا ريبارك آلي كرم ولتيف دانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لوراد دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين مار زيلان دنابا تليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و توفانه، دیده برخواه قریش و یمان.

خايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنجيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كتنا كيف سيجرقي يتراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانوك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواهد دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حانه تا یه

قرام جكبري مرمر شينكين بفيد لي وقت زناران أم بس تكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرين أسكرتي روناهية وآزادية من كورا بلبي بلي من برب طابا صبي أزيب من أسكرتي جبر روناهية وآزادية من از آرامات لی دایکامه از حسین سرفرازم شبو بیرانینا شهیدیمه.

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن در باسكريني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

حبس عالم تمام ذهش كل عبدال الدرع ما نبافي تم قالوا بس من يمن درس خوابي تناور رسول يا بس خدا توان ذكم رامي شان قلت ما يقول يا نبي محمد يبتر ذا حاكم يشمل ذا ربي لي كرم كم لي عربي نزان مش جاي ترى ترى ذا راقود يشمل ذا خيال بس من يمن درس كل بخيال جاي ذا خمه ويدل

0: With Squarespace, you can make a website to sell anything, like bouncy things, spooky things, hair-raising things, funky things. With Squarespace, sweaty things,
1: there we go.
0: Tasty things, chill things, crafty things. With Squarespace. So whatever your thing, make a site and sell it here. Squarespace, everything to sell anything. Use offer code EVERYTHING for 10% off your website or domain.
2: كلما شانقم أي خاك الزيرين كلما شانقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جيقر قوشغي إيلام ديرين نشتمانغي فرهاد الشيرين يادغارغي مادو ساساني تسان شاريل گشت کردستانی کرمانج بید سوران گوران یا کلهر تو ارائی ایمه هرمینی ده دور ناوت سر رستی تاریخ ایمس و بی کرماشان کردستان دیچس وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود ایلام کرماشان داشدارمان بود.

واخي يبررون وضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي نشير لسماء لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجرقية تراب باسمك مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدر جانك جامير الرحاصل نكبوش بي فايدة تراب امیر دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که به حنه گزو خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه تیه

قول من جكبري مرور شينكين بفيد لي وقت زناران أم بس تكارن تسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبي كبري سادة بشيرين أسكرتي روناهية وآزادية من تورا بربي بي من برب طاباصبي أزيب من أسكرتي جبر روناهية وآزادية من از آرامات لی دایکام از حسین سرفرازم شبو بیرانینا شهید

0: الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بلينا مفكورة قوليتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جلي مناي بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابريك كتيلي شبرا شو طالي سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزة چلا بطقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا ايها واري چا مدورة چار هاور مدزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر راتقتين انبر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدام نمايه بالدليل من ميدان جبو هرشو چقل

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك علي كرمك لتفداني المو هنر وكمال وميزان شعر وغزال وكتاب وديوان مني دي على كمال موزون بلن بكرا لباني قردون مني بقران داريحي ملي جزيري ديانك بدا أهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بما دلشاد وحيران بلي سيدايم اشترى ديادك مسكينة قربك ماسي بيجي هيفي دانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مصاندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترنازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شير وبدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا دليك جياين ديرسيني دان مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و مفانه، دده برخا قریش و یمان.

0: دياري الغوري خوسته كوايا قريب يعني وقتها اوه الشفقيه خديمه اي من بغوتنا يا ايوا براستيه قريب حجر بخاز كار بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارقي تفع كر
1: نعم
0: ما يا ابو فهم نكر ابناء تخازي مالا مخرابك يا ابو سوسك وي كامل بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدم اس قربانة تمام
2: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانا اي برا برينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يقشت الزلين ونايو بوزلو
3: سي هاوة تدنجك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
2: كارواني ما بابري كتلي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم دبر فيها الدباري باهوزة جلا بطقتي نمج هر شرك ناري واري مولاتا اي هوا ريجا مدورة چار هاوي المدزو كلشن تيك دانا دجمن مجهب عد قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدان نما يا بالدليل من ميدان جبو هرشو جاقا